إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan Radio Republik Indonesia Stasiun ND, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 di wilayah kota ND dan juga sekitarnya. Semoga amal ibadah teman-teman diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes.